رنمح ونمنح ولي عني بأني مي رنح النار رنح نني مركز حن مطف ونسميت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي لدي كفري لبرو دارزان دام بانكالي سيدي ماركي لدي